0: الو لو كيكي جلميتي شو حاس كريات ويجي هادية سبي القيتانة خداني باسكو قيمانة او ياري خاتونو شعب رنك انارانا
1: نو بنك بنك شمال

لجليت قول صباحت ليالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجليت قول صباحت ليالي سويت شعر

ويوكا خايناني كانو قولي هوري نادس منو ملاتي هو ناس نكنو هذا لما نيوانو عيبو ويوكا خايناني كانو قولي هوري نادس منو ملاتي هو ناس نكنو هذا لما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار داري ما فوزينو ناكتكو دي لوبلي سنو هذا لما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار داري ما فوزينو ناكتكو دي لوبلي سنو